فهناك أطفال تدق وتهرب، فؤادي بين أضلاعي غريب، ينادي من يحب فلا يجيب. لا تفتحي باب الفؤاد لطارق، فهناك أطفال تدق وتهرب. أحاط به البلاء فكل يوم تقارعه الصبابة والنحيب.

طارقا، فهناك أطفال تدق وتهرب، فؤادي بين أضلاعي غريب، ينادي من يحب فلا يجيب. لا تفتحي باب الفؤاد لطارقا، فهناك أطفال تدق وتهرب، أحاط به البلاء فكل يوم تقارعه الصبابة والنحيب.